أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنم هندبو هوري أنا تفسير القرآن الكريم ha kitabu safatu tafasir en don no ha sura wal baqara en don no wali ha du'a ya temre sapo enai jawmira subhanahu wa ta'ala fi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka madha yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون أي يسألونك يا محمد ماذا ينفقون وعلى من ينفقون وقد نزلت لما قال بعض الصحابة يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا

ni en bedo haba be modon be sedaka be fondan be do ya yani seto be vurtini modon dina mon be lorni mon ha keferaku be lorni mon ha majere toni be wawi wat gokam be sedaka be do ha ini be do fodi doman be larata keferaku mabbe kambe en nonnon konna guma be satungu ha do mon onon annulaado Allah sallallahu alaihi wasallam be mu'mini en be ma kayum do be laray dum sam nden nde an awatiti anangi habre be mabbe do on kambe be do lara وَلْيَعْزُ بِاللَّهِ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أي ومن يستجب لهم منكم فيرجع عن دينه ويرتد عن الإسلام ثم يموت على الكفر فقد بطل عمله الصالح في الدارين وذهب ثوابه باوت جاومراو سبحانه وتعالى توكتني وفياتا اون موني جابي بي جابي هيفر بيبن ننننتا بي آدما جدو وفورتي دينا إسلاما وهيفنتي وفورتي دينا إسلاما ننننتا وما يندر وهيفنتي دو ماكو دو وكام كالا كوغال ماكو غو پات يبي كوغال مو دينغا جي وهو ينو غو پات yibbi ha ciye mako didi fu ngal o huwanno ha duniya do ngal yibbi ha duniya e bo o tawata ngal ha alakhira bar jari je o tawanno don no reni mu ha alakhira go o tawata bar jari man bo jawmirahu subhanahu wa ta'ala viata wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun ay wa hum mukhalladun fi jahannam la yakhrujuna minha abada nennen tabe kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kambe woni himbe yite be mutobe ha der yite jahannama be wurtata der mage abadan be do tabiti ha der yite jahannama man bawto jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi innal ladina amanu wal ladina hajaru wajahadu fi sabilillah ula أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَيِّنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيِّنَّ الْمُؤْمِنِينَ الذين فارقوا الأهل والأوطان وجاهدوا الأعداء لعلاء دين الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الجدير بأنهم ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة واسع الرحمة أي جومراه سبحانه وتعالى في بيبو بيئون وني مومنين نني وصفانين هفر بيبو بيتي دون مومنين بيبو بيتي دون العدو الله صلى الله عليه وسلم بيبو

ndendenta be acci leddi maɓɓe ndendenta kamɓe ɓe ɓe tiidi ha laawol ɓantugo diina Allah seniiɗo ɓe kamɓe ɗo ɓeɗo habdana islama ɓeɗo faddana islama ngam mai ɓe doggi ɓe doggidi ɓe diina maɓɓe ɓe acci makka nde ɓe riiwi ɓe ha makka ɓe nyo'ani ɓe ɓe ɓilli ɓe ɓe dilli kamɓe ɗo ɓe vurti ɓe acci leddi maɓɓe ɓe acci bo himɓe maɓɓe ɓe nangi laawol ɓeɗo yajjina diina Allah ɓe ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kamɓe sifiraaɓe kamɓe ɗo ɓeɗo ɗaɓɓita ɓeɗo ɗaɓɓita yerduye jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓeɗo ɗaɓɓita hinnuye jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo ɗo bo ɓe ɗaɓɓitimo ɓeɗo ɗaɓɓita ɓe heɓan hinnuye jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe heɓan yerduye jawmirawo subhanahu wa ta'ala be hinnuye maako hinnuye jawmirawo seniiɗo tedduɗo mawɗo jawmirawo feesa yaafuyeejo jawmirawo feesa hinnuyeejo o hinnanɓe o yaafan boofi maɓɓe majum ɓaawo to nen ɗo laara ha nder aayaaje ɗe en saali ɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala abbara bisiratil waahidi an kutubin nabiyyina wa anzala maahumul kitaaba lil isharati ila anna kutuban nabiyyina wa in ta'addadat hiya fi lubbiha wa jawhariha kitaabun waahidun liishtimaaliha ala shar'in waahidin fi aslihi kama قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ننجو مرا سبحانه وتعالى آية جسال نودد يندو يي فائدة جيندو لا رهتن ها كلمة الجو مرا سبحانه وتعالى وفي وأنزل معهم الكتاب وفي وجبني بحوتاد بأنبوين ما قلو وجبني دفتر وفي أي وجبني دفتر واللي أن يو كجاومرا وجبني دفتر أسامان جيرو باتم هند ووري ko ngam defte man ɗe sendiri ɗo indama linjila ɗo indama taurata ɗo indama suhufu ɗo indama alqur'anu ko ngam inɗe man sendiri fu defte man ɗe fuu ɗe jippi ngam tauhidi ɗe jippi ngam kanje ɗo ɗe woɗitina jawmirawo tan ha dewal ɗe tabitina bo nulaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama o khataman nabiyina wo imamul mursalin Al-Qur'anul Karim kayum bodum khatimul kutub kayum on deftere ragarere do lakhasni ko defte de yaman wardiro food Al-Qur'anu do hubidum kanjum woni wadi jawmirawo vi o jippini deftere be annabo en mako kanyum wadi o jawmirawo vi o shardini o wadi sharia o shar'ini sharia ka sharia mako man kanyum woni ko o wasino nuhu e bo be ko o jippini doma aw hayna ilaika ya muhammad ndendenta ko en famata haddoni rawal bukhari an khabbab radiyallahu anhu قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيودع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى خضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون في اللامة حديث والبخاري قل في اللامة خباب صحاب وجو مجاومرا سبحانه وتعالى يردي وفيات من دوم ولت نهان لعدو الله صلى الله عليه وسلم نلعدو الله لاتد أن وفل بردار مودن هادو دي كابا هادو دي سود كابا دندنتا بأمين لعدو الله
habar be yidi jawmirawo nasarna be ado antami dinna atoranta min nasarakuna nendennu laado Allah sallallahu alaihi wa sallama yeccibe viata be latino hander ummatore salinonde latino hander ummatore salinonde modon donno wase be donno wasa ngaska be wadda goddo fu be darna hander ngaska man nendenta be seka dum be ta'a dum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.